فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك.

الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله.

يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي.

اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته.

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا.

وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

0: الرحم
1: ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

إليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل

صحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذنته

ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على

إنك لعلى خلق عظيم. وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي. وثقت مع

0: وعين لامة جوحنا الموي أي وعين أبت ذات لما من كبرى مجتة أي إصابة مانام أي ذات إصابة كبرى مجتة كبرى مجتة
1: مبكي ينيك ديقلو راجو بينو FM تي دوغل في www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio sunu radio sunu radio

تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتبرها.

واحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو احمد خديم من سمعت محمد بسم

وصحبه وكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النسم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وأبلغ لكل من يقرأه سعادة وبركة

وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفح بها كل من أحبها وكل من اعتنى.

واحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد

سدما أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر أشكر شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا

0: الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصر في الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والأجانب وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي اعترى من غمة ليس لأمة النبي سواك يا مكثرا صببت لي جدواك واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وذب من حسد واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي التعرف واصرف قلوب المؤمنين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سوى واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: Benno FM 106.0
2: Serigne bi no ngi lay nuyu bu baax di yeesal sunu wëllere di yeesal sunu kilifteef ci yow di yeesal bokk gi di yeesal xarit gi di yeesal wëllere gi di jaarale ci yow itam loolu di ko jëme ci mboolem ñi nga xam ne teew nañ fii di ay bokk ci Serigne Touba di ay bokki talibé day bokk jullit te teew Serigne Abdoulaye Hadd nag moom mbiram dafa yaatu dafay nitu tiranga dafay nitu xam-xam day jàmbaar xam-xam boobu nag da koo jële ci Serigne Touba mi nga xam ne dafa wax ni man yàlla mi wàcc alquran moo ma firil alquran loolu nag lu neex a xam la ndax tënkal nanu alquran ci prix moo xam ne li ko dale ci fi mu tàmbalee ba fa mu yem ak lu téere yi rëy rëy mënta génn loolu Serigne Touba dane bi sunu borom bindee rooy daf leen a wax ne leen ana kuy seen borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jëkk a wax ne ko yow mu ne ko gannaaw yaa jëkk a tontu yow laa jiital yaa gën ñëpp yaa jiitu ñëpp
3: ak cheikh
2: Serigne Touba ne masque ay alquran yépp génnul ñett masque ak yépp masque ak long masque ak niig